0: هو حرو مومو 12 إساكو 12 سنة حالو كوما
1: أني كوبير من لا جيرا مرورو ملا بوشاتو
0: دوزي إساكو 12 سنة كوسي نو كوما 6 سي بيري نكوم نرماتا كاني هرامو ني بولي لاتو إياي ina rupa mapama na pale na hala urula yakela
1: mrani mrromela sa haya ka
0: no mrromela pae
1: bate wa ikala wana kuo haini bate
0: non pode tambe mlopa na tenke mjidipi heki isasik mlopa na non podu kira tivate makahala ni makutari korompe
1: e pepa ele chuna komoka utuwa omunya
0: o kala tumlopa na muhayo ami bate korompe itani wachopu iro munepa apa nyuwaro wapitiriwa i acho upiro munepa i

ديتو نميرا فاز سيزورا شني 40 مينوتوس سي سيربوس اري كينتو باولا لوكش لاكويرا انري فان لكاني هالي سان بيدا ولو باسي هولي لونو بروفينسيو نياسا نيوهنكو كابدر قادو وانبودا مباكا وزامبيزي